الو كما تسلمت سكينيان الشهية خاقي لقدناك أولي الرتأسينة أسكر مكي بانساسينة خاقي لقدناك تشوليتا مارتا كميس كل خماكينة لقد بجغنا يغارون تأسيني منتوا أو كيختا إكخارو سراكي أماميتا بارو خوانا كوندوري وكمانكي بابيتو بارو إسيترو كوكاوري Ucaroja, Cuyagana Caparo, Margarita, Catalina, Rosa, Carmen, Aruntaraquiu, Tio Nacaro, Tia Nacaro, Tajpaya Familia, Cucauri, Familia Choque, Familia Condori, y Supanacaro Aruntimunda Carmen Casina, Aca Agosto Pajse, Cal Casina, Sasina Yupajucamata, Cayo Cantaneraqui, Cholita, Marta, Istgaracampi, Cusisña, Panasquermaqui, Pansasina, Hisamait Oyuma Kusist Avia Caja Grupo Australia Toqueta Solo Sufrire Nayat Akesi Pukwin Punichi Haisa Sina Hisam Kumarakispa Ukamaspa Yimara Usatanicham Solo Sufrire Sapakiut Akesi Sina Kumarakai Kusit Avicham